رنمح نمنح ولي عني بأني رنح النار رنح نني مركز خنم وابن زميت ومكت اما تدي تنقران ساتو الى برولي الى زمع الى موري سيدي مركي لدي كبري لبلو درزان دان بانكالي سيدي مركي لدي